seen rhythm. What you know about a yeah, seen rhythm. Hey, look out till you start that tilling. Then kick like a boom, boom, boom. It's a yeah, seen rhythm. It made a eight leaf a back top. I keep it easy, we always win it. A horn of CT, I'm chilling. It's a yeah, seen wave. And at least say if I feel ways. And a boy is work a little bass. And a deck in Belek in fakes. Fishy dramas, I Nicholas Cage. But not a lie, well, a million ways. But if you live long, fuck my haze. I need a million EPO, EPA. بلعب كاني ولا عمري خسرت بتمرن كاني ولا عمري انا فزت مين عبالي مين وراي انا زيد حلم ولا عمري انا كنت بس اموت انا بس تهربش وبس اعيش الليفت تو ذا فولست بس عشت بالنص زهقت وبس سمعت الصوت انا قمت انت ياسين ريدم ولا حدا زي ياسين ريدم انت فيلم وعايش الفيلم اكلك البوكس ومشروبك كذب انا تشيل انت لاعب فيلم تمثيلك وحش وفكرك عفن ابعد عني يا ابن بوك بدن بلاش رغي مش فاضي بالليزن بشوف البار من بعيد وبشده من ابن من البطل بموت من ثبت لثبت بنام في تابوت بشوف البار من بعيد وبكبه بشوف البار من بعيد وببوس بشوف النار بالميه بدوس وبهدي بكاسه بابونس وبرجع على المايك برو ببوس It's a Yassin rhythm. What you know about a Yassin rhythm? Hey, look out till you start that tilling. Then kick like a pop up. It's a Yassin rhythm. In mid-eight, if I back to bidding. I keep it easy, we always winning. Nafsiti, ahsam shilling.